شفت نفس المحمود جمال ديال كرة كونغو دراشي نسمي بشور موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين. انا غادي اعطيه واحد